وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يَخْذُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الْحَدِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

اتبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

يخونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

الكافر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

تنتهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

مَثَلًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الخطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: معي بس
1: اللي جاء حياه الله واللي تأخر الله يسهل له.

0: لما في بس خلاص انا هنبدأ. طيب الوقت نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي هذا الوقت المبارك وهو يوم الجمعة وفيه آخر ساعة، فنسأل الله أن نكون ممن وفق فيها وكتب له فيها العمل الصالح واستجيب له دعاء. معكم كالعهد شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ووصلنا إلى باب دعاؤكم إيمانكم. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللقاري ووالديهم ومشايخهم أجمعين.
0: آمين.
1: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب دعاؤكم إيمانكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
0: نعم. وفي هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. يقصد رحمه الله أن الدعاء إيمان، أن الدعاء إيمان. ومر معنا في الدرس الماضي أن الإيمان له ماذا؟ له شعب، وله ماذا؟ خصال. وهذا الدعاء من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، فهو أيضا مما يزاد به الإيمان. فدل على ذلك أن العمل من الإيمان. وفي قوله تعالى في الآية التي استشهد بها المؤلف رحمه الله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، معناه لولا إيمانكم، لولا إيمانكم، أي لولا أنكم تدعو إلى الإيمان، تدعو إلى الإيمان، أي مع كونهم يعني يكون الدعاء، أو قال أهل العلم يكون الدعاء المراد به ماذا؟ الدعوة إلى الإيمان، وهذا إيمان، الدعوة إلى الله عز وجل من الإيمان، لأنه أيضا شعبة وخصلة من خصال الإيمان، من خصال الإيمان. الإيمان بضع وإيش؟
1: وسبعون
0: شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني وبينهما أمور كثيرة، بينهما أمور كثيرة. فهذا هو المقصود من المؤلف رحمه الله. فالدعاء أيضا من الإيمان، ومعنى الدعاء في اللغة أيضا هو ماذا؟ هو الإيمان. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذه أيضا أن الأعمال الأعمال هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، شهادة الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أنها من الإسلام، بل هي من أركان الإسلام، هي من أركان الإسلام ومبانيه. فبني الإسلام على هذا، على هذه المباني الخمس، والإسلام والإيمان بمعنى واحد، بمعنى واحد. فدل على أن الأعمال من الإيمان، كل عمل تقوم به من الإيمان. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكون قول بماذا؟ باللسان فقط. ها، الشهادتين نعم يدخل فيها عمل بالجوارح، وقبل العمل لابد أن يكون هناك اعتقاد
1: في القلب.
0: بالقلب. هل أهل النفاق أخزاهم الله، هل قالوها بلسانهم أم لم يقولوها؟
1: قالوها.
0: طيب، هل هم يعتقدون بها في قلوبهم؟
1: لا.
0: فلهذا شهادة أن لا، الشهادتان هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فإذن هي من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ إذن هي من الإيمان. وكذلك إقامة الصلاة هذا عمل، وإيتاء الزكاة هذا عمل، وصوم رمضان هذا عمل، وحج بيت الله الحرام هذا عمل. إذن بني الإسلام، إذن الإسلام بني على أكثر من ذلك، من هذه الأعمال كثيرة، ولكن هذه مباني، فمباني التي يبنى عليها. فالإسلام له خصال كثيرة، الإسلام له خصال كثيرة، فهذا هو. فيدل أن هذه الخمسة، هل هي كل الإسلام؟
1: لا،
0: ليست كل الإسلام، ليست كل الإسلام، وإنما هي مبانيه، مبانيه وإيش؟ وأركانه، مباني الإسلام وأركان الإسلام. فبني الإسلام على هذا، على هذه الخمس، وهناك أمور أخرى. فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث أيضا على هذا الباب، حتى يبين لك أن الإيمان له ماذا؟ له خصال، وله ماذا؟ وله شعب، وله شعب، فهو هذا أيضا من الإيمان، وهذا من الأمور التي تزيد من الإيمان. وبعضها يكون تركها ينقص الإيمان، وبعضها يكون ماذا؟ يكون تركها كفر، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. ونقف عند هذا في شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري، نأخذ بابا واحدا فقط في هذا اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ العلم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وهذه الوقفة الثالثة مع كتاب أو التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور قال عن ثور عن عبد العزيز بن الظبيان قال: قال المسيح ابن مريم عليهم السلام: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
0: نعم. وهذا الحديث صححه، أو هذا الأثر، عن عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، قد صححه كثير من أهل العلم، وقد أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وكذلك الخطيب البغدادي في الجامع. وهذا الحديث أو هذا الأثر معناه مر معنا، معناه مر معنا. وفي قول عيسى عليه السلام: من تعلم وعلم وعمل، إذن من تعلم وعلم وعمل، هذا العالم الرباني، هذا يطلق على من؟ على العالم الرباني. العالم، لما سئل بعض السلف عن العالم الرباني قالوا أو قال: العالم الرباني هو الذي علم، الذي تعلم وعلم وعمل وعمل. فمن تعلم العلم الشرعي ثم عمل به ثم علم غيره، لا شك أنه يكون من أهل العلم. قال: فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. ولا شك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وهذا لا شك هو لأهل العلم، لأنهم من وراث الأنبياء، من وراث الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم له شأن يوم القيامة، وقد أعطاه الله عز وجل من المحاميد ومن الشفاعة ومن غيرها ما لم يعطه لغيره من الأنبياء. وكذلك لا شك أن الوراث، وراث الأنبياء، سيكون لهم أجر وشأن يوم القيامة، وخاصة أنهم دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى الشريعة، دعوا إلى الشريعة، دعوا إلى الدين، دعوا إلى تعليم الناس الخير، دعوا إلى تعليم الناس دين ربهم الذي أمر به، أو شريعة الله التي أمر بها. إذن فينبغي على طالب العلم إذا تعلم أن يعمل، هذا هو. ثم بعد ذلك إذا عمل ينبغي عليه أن يدعو غيره، وهذا قريب من الحديث الذي بعده، سنذكر بعض الفوائد عليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبو عون عن الأحنف قال: قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا.
0: هذا الأثر رقم كم عندك؟
1: نعم شيخ، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
0: يختل.
1: يختل إليه.
0: يختل إليه. نعم فتح الله عليه. إذن وهذا الأثر صحيح وهو مخرج عند ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، أي متى تمس الحاجة إليه. هذا مع الحديث. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، أي متى تمس الحاجة إليه. الناس متى سيأتون إليك سيسألونك أو يريدون أن يتعلموا أمور الشريعة. فالخلة هي شدة الحاجة. ولا يقول طالب العلم، لا يقول ليش الناس تحتاج إلي، الناس ما هتحتاج إلي، في علماء وفي مشايخ. لا تقول هذا. لا تدري الأثر، يعني لا تدري متى يحتاج الناس إليك. لا تقول مثل هذا. ولو طلبة العلم قالوا مثل هذا لتركوا ماذا؟ لتركوا الطلب، لتركوا العلم. لو قالوا مثل هذا، لا تنظر بهذا المنظار، لأنك لا إن قلت تطلب العلم لنفسك تتعلم، ثم بعد ذلك تدعو غيرك، وما يدريك قد تكون في بلد ليس هناك غيرك، ستترك العلم. لا، يسألك الله عز وجل عن هذا العلم، ماذا فعلت به. فهذا الأثر، تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، أي جد واجتهد وثابر في طلب العلم. نعم ستقول هناك علماء، نعم هناك علماء وهناك مشايخ، ما يدريك، العالم كبير في السن قد يموت، وقد تسافر أنت إلى بلد ليس فيه من أهل العلم أحد، أو الناس قد تحتاج إليك، فتعلم وثابر. ولهذا ابن عباس لما كان يذهب يتعلم إلى الصحابة وكذا، كان معه أحد الصحابة أيضا، لعله ابن أبي سلمة أو كذا، فكان يقول يا ابن عباس ومن يحتاج إليك؟ حتى ابن أبي سلمة قال بعد ذلك، يعني لما رأى أن الناس اجتمعت عند ابن عباس عرف كيف أن ابن عباس رضي الله عنه طلب هذا العلم واجتهد في طلب هذا العلم. فالإنسان يطلب العلم ويعمل، فإن احتاج إليه فلينفع إخوانه من هذا العلم. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو عون عن الأحنف قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا.
0: نعم، وهذا ذكر أهل العلم أن هذا الأثر صحيح، أن هذا الأثر عن عمر بن الخطاب أثر صحيح. تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا أي أن تكونوا سادة على الناس، أن تكون سادة على الناس، يعني قد يوفقك الله عز وجل لأن تكون في وظيفة مرموقة أو عالية، قد تكون رئيسا، قد تكون يعني من الأمور التي يحبها الناس، تكون مثلا أعلى من بعض الناس في العمل. فإنك إذا وصلت لهذه الدرجة في العمل فإن يكون عندك أنفة، ما تجلس إلى من هو أصغر منك، لا تجلس إلى من هو أصغر منك، تقول أنا أجلس عند هذا. يعني قد تكون أنت برتبة عالية أو تكون مسؤول يعني، ثم بعد ذلك تأتي فتجد رجلا يعلم الناس أو شابا يعلم الناس ومن صغر القوم، يعني ليس بذاك العمل أو بذاك الرتبة أو كذا، فإنك تستأنف، فإنك تقول كيف أجلس عند هذا. أو قد يكون هذا الذي يعلم قد يكون موظفا عندك وأنت مسؤول عنه. فهذا قول من بعض الأقوال. وقيل أيضا تفقهوا قبل أن تسودوا، قيل قبل أن تتزوجوا، قبل أن تتزوجوا. لماذا؟ لأنه قال لعل الزواج قد يمنع من طلب العلم، قد يكون الزواج يمنع من طلب العلم. لماذا؟ لأنه سينشغل بزوجته، سينشغل بأبنائه، سينشغل بلقمة عيشه، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فإننا نرى أن كثير ممن هو متزوج وعنده أبناء وعنده بنات أشد حضورا في مجالس طلب العلم من الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. حقيقة هذه حقيقة. قد تجد بعض الأشخاص الذي متزوج وقد يكون معددا حتى، ومع ذلك تجده ما شاء الله يقرأ ويحفظ ويكتب ويبحث، وإن كان معلما يعلم الناس، وإن كان طالبا فيحضر المجالس يتعلم. والذي لم يتزوج بعد كل يوم يقول أنا مشغول. أين أنت يا فلان؟ مشغول والله يا شيخ. مشغول بإيش؟ والله ليس بمشغول، ولكنه لم يوفقه الله عز وجل لمجالس العلم. هذه حقيقة، هذه حقيقة. وإلا فإن الوقت في اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. ما استطعت أن ترتب شغلك إلا في وقت الدرس، سبحان الله. فهذا ليس عنده همة عالية. والبعض قد يصرفه الشيطان يحببه في عمل آخر. قد يقول والله أنا عندي تحفيظ، أريد أن أحفظ القرآن. هذا عمل طيب لا شك، طيب. لكن نقول له أنت طالب مدرسة؟ يقول نعم. يعني أنت مجاز الآن، عندك إيش؟ إجازة. أين أنت بعد الفجر؟ أين أنت بعد الظهر؟ أين أنت بعد العصر؟ ما يأتي حفظك إلا وقت الدرس. إذن ضع على رأسي علامات استفهام. هذا ليس من طلبة العلم، لكن قد يكون ممن يحب العلم. نعم يحب العلم، لا نقول لها ممن يحب العلم، لكن فرق بينه وبين من هو مجتهد في طلب العلم. فهذا هو مقصود عمر. لأنك إن ترأست في هذه الدنيا قد يشغلك هذا الترأس عن العلم. ولهذا أراد منك في هذا الأثر أن تجتهد وتطلب العلم قبل أن تسود، قبل أن تترأس، يعني قبل أن تعمل. والآن الحمد لله الطالب يستطيع أن يطلب العلم وهو من الابتدائي، والمتوسط 3 سنوات، والثانوي 3 سنوات، وبعد الجامعة إذا كان يدرس في الجامعة كم سنة؟ 4 سنوات. يعني مجموعها كم؟ يعني إلى 7 إلى 8 سنوات وهو يطلب، 10 سنوات وهو يطلب العلم. ثم بعد ذلك إذا توظف أو ترأس أو كذا سيطلب العلم، لكن سيكون ماذا؟ يكون وقت محدود عنده. وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني كما ذكرت لكم الزواج، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه المتزوج. بالعكس أنا أرى أن المتزوج يترتب إيش؟ وقته أصبح إيش؟ مرتبا. إن يحضر وكذا، وإن انشغل مع أولاده لا بأس، انشغل يوم أو يومين أو كذا وحضر، هذا لا بأس. فهذا هو معنى الأثر، أثر عمر رضي الله عنه. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون.
0: وهذا الأثر صحيح، صححه كثير من أهل العلم، صححه كثير من أهل العلم. فابن مسعود يقسم بالله، يقول والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، يعني لمجنون يعني يسعى لهلاك نفسه، يسعى لهلاك نفسه، هذا المعنى، تهلك نفسك. لماذا؟ لأن الله عز وجل سائلك يوم القيامة ولا تقف ما ليس لك به إيش؟ علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر وإيش؟ كل من قال أهل العلم، كل من أفتى كأنه موقع عن من؟ عن الله عز وجل. نعم، أنت عندما تقول هذا حلال كأنك تقول أن الله أحله، وعندما تقول هذا حرام كأنك تقول أن الله حرمه، فكيف ستجيب الله عز وجل إن سألك يوم القيامة؟ والبعض يجيب بالظن، أظن كذا، تظن يعني. تظن ماذا؟ تظن في شرع الله؟ هذا لا يجوز. فابن مسعود قال والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، أي يسعى لهلاك نفسه. وفي الأثر ولكنه ضعيف، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، على النار، وهو ضعيف ولكن معناه صحيح. لكن لا شك أن الذي يجرو على الفتية في كل مسألة سيقول على الله بغير علم. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، يتدافعونها خوفا منها، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه سئل مرة سؤال فذهب، فانتظر كم يوم ثم رجع إلى السائل، فقال له السائل يعني مثل الذي يقول له تأخرت، قال مه أتريد أن تدخل الجنة على رقابنا، يعني تجعلنا مطية لك لدخول الجنة؟ هذا علم شرعي، هذا قال الله قال الرسول، هذا حلال هذا حرام. ولهذا كان إذا أتى الرجل إلى ابن عمر يسأله يقول له اذهب فاسأل أبا بكر، فيذهب إلى أبي بكر فيقول له اذهب واسأل عمر، فيذهب إلى عمر فيرشده إلى آخر، يتدافعون ماذا؟ يتدافعون الفتية. أما إذا لم يكن هناك غيرك يفتي الناس ويبين للناس أمور الشريعة، لا، هنا نقول له يجب عليك أن تجيب على الناس. لكن ابتلينا في هذا الزمان، البعض وضع لنفسه موقعا في برامج التواصل الاجتماعي وأصبح يستقبل ماذا؟ الأسئلة، وهو ليس من أهل العلم. المصيبة إذا لم يكن من أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى تفسير الرؤى، أصبح يفسر الأحلام. والإمام مالك لما قيل له ذلك قال أو بالنبوة يلعبون أو كما قال. هذه خطيرة، هذا علم، حتى علم الرؤى والتعبير هذا علم. ولا تسأل ولا تفسر رؤياك إلا عند من تثق به وبعلمه، ليس لكل من هب ودب. يعني سبحان الله، رأيت مقطعا لرجل يفسر الأحلام، يمكن عشرات الاتصالات، كل الأحلام يقول فيك عين فيك سحر، كلما أحد اتصل عليه وقال يا شيخ كذا كذا قال فيك عين كذا فيك سحر، يعني الناس كلهم مسحورين، ما رد على راد وقال لا أعلم أو لا أدري، وإنما الرؤيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ماذا؟ على جناح طائر، إن فسرت وقعت. ولهذا قال أهل العلم أنك إذا رأيت رؤيا فيها خير، إذا رأيت رؤيا فيها خير فلا تقصها إلا على من تحب، ومن يحب لك الخير، ليس لكل أحد. فالشاهد هنا أن الإنسان لا يستعجل في ماذا؟ يستعجل في المسألة، وسيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل أثر قريب من هذا الكلام. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال الأعمش فقال لي الحكم،
0: طبعا هذا تكملة للأثر. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي.
0: نعم لماذا قال هذا الأمر؟ لأن شأنها شأن الفتية عظيم، شأن الفتية عظيم. كم من مفتي أهلك الناس، كم من مفتي أهلك الناس. الآن هذا الذي أرسل الشباب يقاتلون مثلا في العراق مثلا مع داعش أو مع جبهة النصرة، هذا يقول الله أكبر ويقتل الثاني، والثاني يقول الله أكبر ويقتل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى ماذا المسلمان فالقاتل والمقتول
1: في النار،
0: في النار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. انظر كيف أهلك الناس بهذه الفتاوى، فتوى الجاهل تقتل، بل فتوى الجاهل قد تقتل نفسه أيضا. الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى عابد فقال له هل لي من توبة، قال لا فقتله. انظر كيف الجهل فعل به فقتله. فلهذا لا يجوز لمن ليس عنده علم شرعي أن يفتي الناس أو أن يرد على الناس. المصيبة العظيمة أن البعض أدخل نفسه حتى في مسائل الطلاق، حتى في مسائل الطلاق التي لا يفتي فيها من كبار العلماء، وهذا يدخل ويقول هذه طلقت وهذه، هذا طلاق، هذه مصيبة. قد تكون طالق منه بائن منه وأنت تردها له وهي قد طلقت، مصيبة. وهذا لا شك أنهم لم يعلموا عظم هذه الفتوى. ولهذا انظر الأعمش يقول قال لي الحكم لو كنت سمعت هذا الحديث، أي أثر ابن مسعود، قبل هذا ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي، يعني لسكت عن أمور كثيرة. الإمام مالك أتته مسائل من المغرب وكلها إيش؟ قال ماذا؟
1: أدري.
0: لا أدري، لا أدري، لا أدري. قال يا إمام لا أدري، قال نعم، وقل لهم أني لا أدري. وهل استحت الملائكة عندما قالت سبحانك لا علم لنا؟ فلا أدري. ولهذا الله عز وجل رفعه أين؟ مذهبه الآن في المغرب. انظر المكان الذي قال فيه لا أدري رفع الله عز وجل فيه ذكره. فهذا هو. وكثير من والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المسألة فيسكت إلى أن يأتي ماذا؟
1: الوحي.
0: الوحي، إلى أن يأتي الوحي ثم ماذا؟ ثم يجيب أين السائل؟ أنا يا رسول الله، فيجيبه بما قال له جبريل عليه السلام. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة، فقال أحدهما ألا رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل في الحلقة
0: في الحلقة، هي الحلقة هي الكلمة الصحيحة، لكن الآن غيرت، أصبحوا حتى في يسمونها حلقة، حلقة التحفيظ، حلقة، لا هي بسكون اللام، الأصل فيها بسكون اللام، الحلقة هذا هو الأصل.
1: أحسن الله إليكم. فقال رجل في الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له إنه كان يقرأ،
0: وقال عندك له،
1: وقال له
0: مه،
1: وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم.
0: بعض أهل العلم ضعف هذا الأثر، بعض أهل العلم ضعف هذا الأثر، ولرجل مجهول لم يروى عنه سوى الأعمش وهو رجاء الأنصاري، وهو رجاء الأنصاري قالوا لم يروي عنه إلا الأعمش، لكن المعنى صحيح. أبو مسعود الأنصاري البدري، البدري نسبة إلى ماذا؟ إلى سكن بدر، سكن ببدر، وقالوا اختلفوا فيه هل هو حضر معركة بدر أم لم يحضر، فيها خلاف عند أهل السير، ولكنه ستجدونه يكنى بأبو مسعود البدري، فهو البدري نسبة إلى سكنه في بدر، سكنه في بدر. وأما المعنى فهو صحيح. انظر، يقول جالس في حلقة، فقال أحدهما، يعني دخل رجل، فقال ألا رجل ماذا قال ينفذ بيننا، ينفذ بيننا، فقال مه إنه كان يكره التسرع إلى، طبعا رجل، فقام رجل من الحلقة قال أنا، انظر كيف التسرع. هذا الشاهد للكلام الأول في الفتوى، يعني رجل أتى قال أحد يعني يحكم بيننا في مسألة، فقام رجل فقال أنا، يعني استعجل في هذا، فرماه ابن مسعود أو أبو مسعود، رماه فأخذ كفا من حصى، لأن المساجد قديما ليست فرش وإنما حصى، فأخذ مجموعة ورماها به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، فالعجلة مذمومة. يؤخذ من هذا الحديث أن العجلة في هذه الأمور ماذا؟ مذمومة. وكذلك يؤخذ أن الحكم بين رجلين هو نوع من القضاء، الحكم بين رجلين هو نوع من القضاء، فإما أن تحسن وإما أن تسكت، فإن سكت سلمت، وإن أدخلت نفسك فسيسألك الله عز وجل عن هذا. ونقف هنا في هذا الكتاب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ التعليق على الوصية الصغرى.

0: أين أراضيك يا ماجد؟ أمس دقيت عليك كل يوم جوالك مغلق. عجبك سلامات. كنت أردتك في أمر، لكن لا أتكلم مع ماجد دقيقة وأرجع لكم.
1: طيب
0: تأخذون فترة نقاهة، أريدك في أمر.

0: نقرأ والذنوب يزول موجبها من أولها.
1: طيب.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة.
0: نعم، التوبة مرت معنا البارحة وتعرفنا على معنى التوبة، وكذلك على شروط التوبة، وذكرنا أمورا كثيرا على التوبة، ونأخذ الآن الثاني.
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني الاستغفار من غير توبة.
0: قال رحمه الله: الاستغفار من غير توبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. فإذا تقرن الاستغفار دائما يقرن بماذا؟ بالتوبة. وفي بعض الأحيان يأتي ماذا؟ يأتي مفردا. إذا الاستغفار يأتي مفردا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهذا طيب. ومرة يأتي: أستغفر الله وأتوب وأتوب إليه. نعم.
1: أحسن عليكم.
0: بل بعض أهل العلم قال: فإذا ذكرت الله أو قلت استغفر الله بدون وأتوب إليه، ضمنا يدخل فيه ماذا؟ التوبة. فمن استغفر الله عز وجل تدخل مع الاستغفار ماذا؟ التوبة. لأن الله عز وجل إذا غفر لك، غفر لك الذنوب، لم يبقى لك ذنب إن شاء الله. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
0: نعم، هو الأفضل، وهو الأفضل أن تذكر، أن تستغفر الله عز وجل وتقرنه مع التوبة، هذا الأكمل، وهو الأفضل، وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار كذلك ورد، وورد عن كثير من الصحابة، بل بعضهم كان يقول أنه يستغفر أكثر من 12,000. ولكنه ليس، لا نأخذ بعض الأعداد التي تأتي عن الصوفية. أذكر مرة رجلا أتى عند الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ويقول: شيخي صوفي قبل أن ينام يفعل كذا وكذا 1,000. قال له الشيخ: إحنا نقول سبحان الله والحمد لله 33، ننام قبل أن نكملها، هذا شيخك؟ فهذا سبحان الله، لا نأخذ من مما يقولونه في قصص الصوفية، لكن الإنسان يستغفر، الإنسان يستغفر الله عز وجل. والاستغفار يا أحبة هو الذي يكون بالقلب واللسان، الاستغفار هو الذي يكون بالقلب وماذا؟ وباللسان. هذا هو الاستغفار كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. البعض قد ينشغل بما يسمونه السبحة أو المسبحة هذه، فهو تجده يرمي واحدة بعد الأخرى على أنه يستغفر. هل هذا، لا أتكلم عن حكم المسبحة الآن، العلماء لهم كلام كثير فيها، لكن هل هذا جمع باللسان والقلب؟ لا، تجده يتكلم مع الناس وهو، بل هذا قد يدخل فيه الرياء كما قال بعض أهل العلم. بعض أهل العلم عده من الرياء، يعني كأنه يقول للناس: انظروا أنا أستغفر. فالاستغفار يا أحبة يكون بالقلب واللسان، والاستغفار لابد أن يكون مع ترك الذنب. لا يكون الإنسان يستغفر الله عز وجل وهو على الذنب، باقي على الذنب، لا، هو يستغفر الله عز وجل ولكن عليه أن يترك الذنب. أن يترك الذنب حتى لا يعاقبه الله عز وجل عليه.
1: نعم. أحسن الله عليكم.
0: والاستغفار هو طلب المغفرة. الاستغفار معناه هو طلب المغفرة، وهو يدخل أيضا في الدعاء، وهو يدخل في الدعاء. نعم.
1: أحسن الله عليكم. الثالث، الأعمال الصالحة المكفرة.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته ماذا؟ استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي على المسلم أن يكثر من الاستغفار عامة، المسلمين عامة، وطلبة العلم إيش؟ خاصة. لماذا؟ لأنهم يعرفون فضل الاستغفار، يعرفون فضل الاستغفار، فعليه أن يكثر من الاستغفار. اشغل نفسك بذكر الله إذا كان الناس يلعبون، الناس تلعب وكذا، وعلى الأجهزة وعلى الجوالات وعلى الإلكترونيات، وأنت اشغل نفسك بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وذكر الله أنواع، ومنه الاستغفار، ومنه قراءة القرآن وغيره. نعم.
1: أحسن عليكم. الثالث، الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة.
0: الأعمال الصالحة المكفرة يعني الماحية، المكفرة هي التي تمحي عنك الذنوب، تمحي عنك ماذا؟ تمحي عنك الذنوب. فتمحو عنك ماذا؟ السيئات التي ليست من الكبائر. الكبائر لابد لها من ماذا؟ لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. نعم.
1: أحسن الله عليكم. إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام.
0: نعم، هذه يقصد بها المؤلف هنا، قال: إما الكفارات المقدرة. فهذه الكفارات المقدرة هي من السيئات، هي ماذا؟ هي من السيئات، ولكنها كفارة لها، يرحمكم الله، لها أمر جعله الشارع. من فعل كذا فيفعل ماذا؟ كذا. فذكر لكم المؤلف هنا الذي جامع في رمضان، جامع في رمضان. الآن أتى إليك رجل واتصل عليك وقال لك: يا شيخ، أنا جامعت في رمضان. تقول له: استغفر، مثل الذي مر معنا قبل قليل، أكثر من الاستغفار؟ لا، نقول لا، هنا الآن في حكم آخر، هذه كبيرة ومعصية، فليس لها ذنب أو ليس لها شيء يمحوها. نعم، فيها توبة وفيها استغفار، لكن لابد عليها من ماذا؟ من كفارة، كفارة مقدرة قدرها الشرع. إلا إذا لم يستطع فلا حكم آخر. فهذا هو المعنى، الكفارات المقدرة هي التي قدرها ماذا؟ قدرها الشرع، مثل ما قدر العمل الذي يكون في الحج أو المحرم أو المجامع في رمضان، قدر عليه إما أن يكون هدي أو عتق أو صدقة أو ماذا؟ أو صيام. نعم.
1: أحسن الله عليكم. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
0: نعم، إذن هذه الأعمال الصالحة التي ذكرت، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. الصلاة إلى الصلاة تكفر ماذا؟ الصغائر. الوضوء يكفر الصغائر. العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر. رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر. الجمعة إلى الجمعة تكفر الصغائر. أما الكبائر فهذا لا بد لها من ماذا؟ لا بد لها من توبة. الكبائر لا بد منها من توبة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم. فلا بد لك من توبة في الكبائر. فهذا الذي وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب تعريفها ماذا؟ هو كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا. حد إذا كبيرة، أو لعن، أو غضب، أو تهديد وعذاب في الآخرة. فإذا هذا نسميه ماذا؟ كبيرة. هل الكذب عليه تهديد أو وعيد؟ ها؟ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن كبيرة. السرقة كبيرة؟ كبيرة. لماذا؟ لأن عليها حد. الوشم كبيرة. اللعن كبيرة لأن عليها ماذا؟ عليها اللعن. عفوا، الوشم كبيرة لأن عليها اللعن، واللعن يعتبر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الآن تساهل الناس أو لم يتساهلوا؟ تساهل النساء في الوشم، تساهل النساء في النمص، تساهل النساء في أن يضيفوا شعرا إلى شعرهم، تساهل النساء في لبس الضيق. نساء كاسرات

0: عن الله عز وجل وابتعدوا عن طاعة الله عز وجل وابتعدوا عن شرع الله تعلم أمر الله عز وجل فوقعوا في هذه الأمور. فتجد المرأة أو الرجل قد يفعل في اليوم نسأل الله السلامة عمل إلى عملين إلى ثلاثة إلى أربعة كل مترتب عليه ماذا؟ لعن. تذهب المرأة إلى محل ما يسمى بإيش؟ ها؟ ما له اسم غيره؟ مشغل نسائي نقول. أنت لسه ما تزوجت كيف تعرف الأشياء هذه؟ تسمع؟ طيب إن شاء الله أنك ما تودي. طيب تذهب هذه المرأة إلى المشغل النسائي فتعمل النمص على إلعن وتعمل ماذا باقي يعملون هناك؟ رياض يعرف؟ يعني تفعل النمص وقد تصل شعرها بشعر آخر. الآن حتى يضعون ماذا؟ يضعون الآن أظافر، وهذه فيها فتوى من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على أنها ماذا؟ يدخل فيه اللعن. الأمر خطير، ومع ذلك تدفع ماذا؟ أموال، تدفع أموال على هذه الأعمال. ثم تذهب إلى الزواجات وكذا. طيب الآن هذه المرأة التي تصل شعر بشعر آخر، لماذا تقص شعرها من الأصل؟ شعرها طويل قصته ثم ذهبت تضع له وصل آخر حتى يكون طويل. سبحان الله، لما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لا شك أنها ماذا؟ ضعف القلب. وكما مر معنا أيضا يكون الإيمان ماذا؟ نقص الإيمان وتسلط الشياطين، شياطين الإنس وشياطين إيش؟ الجن، وأخطرهم شياطين الإنس نسأل الله السلامة. فالكبائر لا بد لها من ماذا؟ من توبة. الكبائر لا بد لها من توبة. نعم، أين وصلنا؟
1: وأعلم أن
0: طيب
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه.
0: نعم، المؤلف رحمه الله أو الناصح هنا لعله يريد أن يبين أنه ليس هناك جهل بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين لك أنه ليس هناك جهل بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث، إذن لا يجوز لك أن تخالف هذه الرسالة إلا إن كان رجل في مكان لم تصل إليه ماذا؟ الدعوة. فهذا يكون مصرا دون مصر، فتكون أو يسمونها أهل العلم يسمون بعض أهل العلم جاهلية مقيدة أو جاهلية بلد في بلد، يعني بلد دون بلد. قد يكون العالم كله عرف، لكن هذه البلدة بعيدة وليس عندهم ما يوصل لهم هذا الدين، وهذا تجده نادرا. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
0: نعم، يعني أنت تنشأ عندك علماء في بلدك، عندك مشايخ في بلدك، عندك طلبة علم، المساجد في كل حي، أهل العلم موجودين في برامج التواصل الاجتماعي، التلفاز فيه برامج للفتاوى ولوجود أهل العلم، في الإذاعة فيه استضافة لأهل العلم وفتاوى لأهل العلم، فكيف تلطخت بأمور الجاهلية؟ كيف تلطخت بأمور الجاهلية؟ كيف فعلت أمورا فيها لعن؟ كيف فعلت أمورا فيها تشبه بالجاهلية أو بالكفرة أو بالغرب؟ فهذه مصيبة. مع هذا الذي عندك من الدين والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت ما زلت متلطخا بهذه الذنوب بهذه المعاصي نسأل الله السلامة. نعم، فكيف بغير هذا؟ يعني هذا عنده، يقول المؤلف فكيف بغير هذا؟ إذا كان هذا في بلد فيه الخير ما

0: فيه ووقع في هذا، فكيف بشخص في بلد ليس فيه خير؟ ولكن والله نرى يا أحبة ونسمع أن في بعض البلدان الغربية التي تحكم بالكفر وفيها من المسلمين، أن هناك بعض المنتسبين للإسلام أشد تمسكا بالسنة وبالإسلام أكثر من بعض الناس الذي يكون في بلاد المسلمين. وتجد هذا، تجد بعض النساء في بلدان كافرة تحارب الحجاب ومع ذلك تخرج محجبة، وفي بلاد تسمى بلادا إسلامية وتدعو إلى الإسلام وتعلم الناس تجد بعض النساء متبرجات. فانظروا الفرق. نقف هنا، يبقى معنا التتبع والتشبه، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا ينتهي دروس العصر لهذا اليوم، لكن بعد قليل من أراد أن يقرأ أي كتاب أو كذا ما لا بأس إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير. خسر الزاد يا شيخ.
0: طيب نشوف واحد، نشوف كم باقي على المغرب ونأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا.
2: وما كادوا يفعلون.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم بعد صلاة المغرب نتدارس تفسير قصار السور، وهذه الليلة إن شاء الله سنقف وقفات معكم مع سورة التين. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد.

فتح الله عليه. في هذه السورة وهي سورة التين، ومرت معنا سورة الضحى، ثم بعد ذلك سورة ماذا؟ الشرح. وهذه السورة الثالثة وهي سورة التين، وهي مكية عند أكثر العلماء. سورة التين نزلت بمكة، وقال كثير من أهل العلم أنها مكية، وقال ابن عطية لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين. قال ابن عطية لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين، ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية، ونسب ذلك أيضا إلى ابن عباس، والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنها مكية. الصحيح أن ابن عباس قال أنها مكية. إذن سورة التين سورة مكية. وأما في عدد نزولها أو في عداد نزولها، عدت 28 في ترتيب نزول السور، 28 في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة البروج، نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة الإيلاف، وعدد الآيات فيها 8 آيات. أما أغراض ومقاصد هذه السورة، أولا ابتدأت سورة التين بقسم الله عز وجل بالتين والزيتون. أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون، وكذلك جبل الطور، وكذلك بمكة المكرمة. قال والتين والزيتون قسم، وطور سينين قسم، وهذا البلد الأمين قسم. على ماذا قسم؟ على أن الله أحسن خلق الإنسان، على أن الله أحسن خلق الإنسان. وقد يرده إلى أرض العمر فيصير ضعيفا هرما، يعني الإنسان يكون قويا يخلقه الله صغيرا، ثم طفلا، ثم يحبو، ثم يمشي، ثم يقوم، ثم يكون شابا قويا، ثم شيخا، ثم وهكذا. هذا هو طور الإنسان. وهذه الصورة أيضا وبخت الكافر على إنكاره البعث والنشور، بالرغم من أن الأدلة متوافرة ومعلومة وموجودة، ولكن الكافر أنكر البعث. وكذلك أشارت الصورة على أن الله عز وجل هو أعدل الحاكمين وأعلى المدبرين حكما. العنصر الثالث على هذه الصورة والمحور الثالث أسماؤها، أسماء صورة التين. أولا الاسم التوقيفي، الاسم التوقيفي هو صورة التين، وكتبت في المصاحف، تجد في المصاحف أن اسمها صورة التين، ومعظم كتب التفسير، وبذلك ترجم لها الترمذي. وسميت سورة التين لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين، أقسم في مطلع السورة بالتين والزيتون لما فيهما من خيرات وبركات ومنافع كما سيأتي. سميت أيضا والتين بالواو، سميت والتين بإثبات واو القسم، وهذا ورد عن ابن عباس، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، أورده السيوطي في الدر. كذلك وجدت في مصحف كتب في القرن 13 الهجري، مصاحف كتبت كثيرة، فوجد في مصحف كتب في القرن 13 الهجري اسمها سورة والتين، وهذا المصحف هو مخطوط وموجود في جامعة الملك سعود، مخطوط وموجود في الجامعة الملك سعود، هو في القرن 13 الهجري. مناسبتها لما قبلها، مناسبة هذه الصورة بما قبلها،
ذكر الله عز وجل في السورة المتقدمة معنا الذي أخذناها البارحة حال أكمل الناس أن خلقا وخلقا وأنه أفضل، ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني، حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه من أمر في التدني في الصحة، يعني بيّن أن هذا الإنسان يمر بمراحل في بطن أمه ثم يخرج ثم ينشأ ثم شاب قوي ثم بعد ذلك يضعف ويضعف ويضعف إلى أن يموت، وهذا هو حال الإنسان في هذه الدنيا. أما تفسير هذه السورة فالله عز وجل ابتدأ بقسمه والتين ومر معنا والضحى، وذكرنا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المرء فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا لا يحلف إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. فقال السعدي رحمه الله قال الله عز وجل والتين، التين هو المعروف، الكل يعرف التين، قال هو المعروف، وكذلك الزيتون، الزيتون أيضا إيش؟ الزيتون معروف، التين معروف والزيتون معروف. أقسم بهذين الشجرتين لكثرة المنافع فيهما، لأن فيهما منافع، وكذلك لأنها في محل نبوة عيسى عليه السلام، في محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وكذلك لما ذكر ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي، لما ذكر والتين قال هو تينكم، لما ذكر والتين فسروا قال هو تينكم الذي تأكلونه، وهو زيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. فالتين معروف والزيتون معروف، فأقسم الله عز وجل بهما على لأنهما شجرتان مباركتان. وطور سينين أي طور سيناء، وهو محل نبوة موسى عليه السلام، محل نبوة موسى عليه السلام. وقال كعب الأحبار وغير واحد من المفسرين قال هو الجبل، طور سيناء قال هو سنين، هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام. قال وهذا البلد الأمين، أي الآمن، يعني ما هو؟ مكة، يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام، البلد الأمين لأنه آمن في الجاهلية وآمن أين؟ في الإسلام. حتى في الجاهلية كان إذا دخل البيت الحرام عند الكعبة لو كان رجل بينهم وبينه ثار، يعني يريدون أن يقاتلونه، فرأوه عند الكعبة لا يمسونه ولا يقتلونه، حرمة هذا البيت. فهو آمن في زمن الجاهلية وآمن في زمن الإسلام، فأقسم الله عز وجل بهذه المواضع المقدسة، اختارها الله عز وجل وأقسم بها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. إذن أقسم الله بهذه الأمور على مقسم عظيم، ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد يقسم الله عز وجل، ثم قال ماذا جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الله عز وجل يقول والتين والزيتون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق. الله عز وجل خلق الإنسان تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد ما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه. انظر، كل حيوان منكبا على وجهه، فلما ترى هذه الحيوانات التي تمشي على أربع، أين وجهه؟
أين وجهه؟ هل يمشي مثل الإنسان؟ لا، منكبا إلى الأرض. كل حيوان خلقه الله منكبا على وجهه، إلا الإنسان خلقه مديد القامة، يتناول مأكوله بيده وزينه بالعقل والتمييز. هذا هو المقصود. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البهائم كلها وجوهها إلى الأرض ما عدا الإنسان، طويل القامة ويأكل بيديه، وميزه الله بالعقل والتمييز، عكس من؟ عكس الحيوان. هذا الإنسان ماذا قال الله عز وجل بعده؟ ثم رددناه ماذا؟ أسفل سافلين. فردهم الله عز وجل في أسفل سافلين. قيل تفاسير فيها، أقوال لأهل العلم، قيل في أسفل النار كل الناس، لا العصاة، في موضع العصاة المتمردين على ربهم، في أسفل سافلين أي في أسفل النار. هذا لمن؟ هذا للعصاة. وقيل أسفل سافلين أي إلى أرض للعمر، يعني يكبر في سنه فيصير ماذا؟ كبيرا فيصير عاجزا، يعني يكون بعد الشباب، بعد القوة ماذا يحصل؟ الضعف. بعد القوة الضعف، بعد حتى يصير كالصبي في الحال الأول، وهذا قاله الكلبي. والطبري رحمه الله قال: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال ثم رددناه إلى أرض العمر. إذن أسفل سافلين لها كم تفسير؟ والصحيح ما اختاره الطبري رحمه الله، أي أن هذا الإنسان بعد أن يعمره الله عز وجل في هذه الدنيا يعود إلى أرض العمر، يصير ضعيفا. بل البعض منهم قد يطيل الله عز وجل في عمره فلا خلاص لا يعرف شيئا، لا يذهب عقله، فيصبح مثله مثل من؟ الصبي. سبحان الله، ولد صبيا ويعود بعقله مثل ماذا؟ مثل الصبي. فالإنسان عليه أن يغتنم وقت القوة، يغتنم وقت القوة. على ماذا اغتنم؟ اغتنم الصالحات والطاعات. فإنك اليوم تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تصلي واقفا، كل هذا تستطيعه في شبابك، فعليك أن تغتنم هذا الوقت. فعندما تكبر ثم يصير حالك إلى العجز والضعف، فإنك تتمنى أن تكون عندك القوة للعبادة. لكن إن كنت أحسنت في مرحلة الشباب فإن الله عز وجل يكتب لك ماذا؟ أجرك. يعني رجل متعود على الصيام ثم ضعف لا يستطيع، يكتب عند الله أنه ماذا؟ صائم. فنستغل في حالة القوة. ثم رددناه وإيش؟ ماذا قال بعدها؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة فلهم بذلك المنازل العالية. أجر غير ممنون أي غير مقطوع. فإنه قال البغوي رحمه الله: فإنه يكتب لهم بعد الهرم، صار ضعيفا كبيرا، والخرف مثل الذي كان يعملونه في حال الشباب. معناها إلا الذين آمنوا وعملوا فلهم أجر، يعني هذا المؤمن الذي كبر في سنه ثم ضاع عقله أو لا يستطيع أن يعمل أعمال الصالحة كاملة، فإنه يكتب له الأجر مثل ما كان يعمله أين؟ في حال ماذا؟ في حال شبابه. إذن وروي هذا عن ابن عباس وعن عكرمة، حتى أن عكرمة قال: من جمع القرآن لم يرد إلى أرض العمر. وبعضهم قال: لم يخرف، يعني ما يأتي الخرف، ما ينسى، ما يضيع في عقله، هذا الذي يحفظ القرآن. فالله عز وجل يكافئهم بهذا الثواب دائم غير منقطع بسبب ماذا؟
بسبب ما صبروا عليه وما ابتلوا به من الشيخوخة والمواظبة على الطاعات بقدر الأماكن، فيردون إلى أرض العمر كغيرهم، لكن لهم أجر، هم مثلهم أهل الإيمان مثل مثل غيره، سيرد إلى أرض العمر، لكن أهل الإيمان تميزوا بأمر، أي أنهم سيكتب لهم الطاعات التي كانوا يعملونها. فإذن استغل وقتك، استغل شبابك في الطاعات. الآن تجد بعض الشباب في قوة شبابه ما يصلي النافلة، يصلي فقط الفرائض ويخرج. طيب إذا لم يصلي النافلة في هذا العمر متى يصلي؟ انظر الآن، الآن قد تجد شابا بقوته يعني في الثلاثينات يعني في عز الشباب، وتجده لا يأتي إلى الصلاة، وتجد هذا الذي يكون كبيرا في السن قد يأتي على عربية ويأتي في الصف الأول وحريص على الصف الأول، انظر كيف الهمم. وهذا يأتي في الصف الأول وقد لا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي جالسا، والشاب القوي لا يأتي إلا مع الإقامة أو يأتي مع الجماعة الثانية. هذا إذا كبر في سنه ماذا يعمل؟ هل له أجور ستكتب له؟ ما عنده إلا الفرائض يصليها، والفرائض لا بد أن تصليها في حال صحتك وفي حال ماذا؟ في حال مرضك الصلاة ما تسقط. لكن هل لك شيء من النافلة؟ هل لك شيء من قيام الليل؟ هل لك وردا من قراءة القرآن؟ هل لك من الأذكار؟ هل لك من بر الوالدين؟ هل لك من الصدقات؟ حتى عندما تعجز عنها يكتب الله عز وجل لك هذه الحسنات. فمن مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان صحيحا كما قال صلى الله عليه وسلم، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. ثم وبخ الله عز وجل الكفار على الذين كذبوا بالبعث، فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك يعني يا ابن آدم، فما يكذبك يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في الميعاد. الكفار كذبوا بماذا؟ كذبوا بالبعث، بل إنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظمة وجدها في الطريق، قال يا محمد أتزعم أن ربك يعيدها وفتفتها؟ قال نعم، يعيدها يبعثها ويبعثك ويجعلك في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يموت على الكفر. هذا الذي خلقك صغيرا ثم تطورت في الخلق تحبي وتمشي وصرت شابا ثم كهلا ثم بدأ العقل يذهب منك، أليس قادر على أن يعيدك؟ بلى. فلماذا تكذب بهذا البعث؟ لماذا؟ أمر الله عز وجل وفعل الله عز وجل سواء النقل من الكتاب والسنة أو العقل كلها تثبت أن البعث حقيقة، وأن القيامة ستأتي، وأن الإنسان سيخلق وسيعاد يوم القيامة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجوز ولا يظلم أحدا، ومن عدله، من عدل الله عز وجل أن يقيم القيامة، من عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. الآن أعمال وغدا ماذا؟ حساب. الظالم الذي سبحان الله بعض الظلمة نسأل الله السلامة يظلم الناس ثم يذهب بهم إلى المحاكم ثم يأتي بمحامي مثلا ثم بعد ذلك يخرج من المحكمة منتصرا وفرحان ويقول الحمد لله، لا يقول حتى الحمد لله، يقول كسبت القضية وعرفت كيف تؤكل الكتف. نعم أنت كسبت القضية أين؟ في الدنيا.
هذه المحكمة في الدنيا، باقي المحكمة أين؟ باقي الآخرة. أما محكمة الدنيا فأخذتها بالخداع وبالمكر، ولكن هناك المحكمة في الآخرة لا يظلم عنده ماذا؟ أحد. وأنت ستقر بنفسك، ستقر بنفسك على نفسك عندما تغلق الأفواه وتتكلم ماذا؟ تتكلم الأبصار ويتكلم السمع وتتكلم اليد ويتكلم وتتكلم القدم، كلها ستتكلم وستأتي بما عملت إن ظلمت. فهذا في الدنيا، ولكن يوم القيامة سيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. وهذا الحديث لا يثبت وهو ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لأن في إسناده راو مجهول، وأن الترمذي عقب بعد هذا الحديث وقد ضعفه جمع من الأئمة كالنووي في المجموع، وذكره الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، ولكن صح منه قوله بلى في سورة القيامة، هذا صحيح في سورة القيامة. حديث عائشة: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسأله عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت سورة القيامة ووصلت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فلك أن تقول فبلى، سبحانك فبلى. وهذا أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي، وجهالته لا تضر وهو معروف عند العلماء، وأخرجه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز قول بلى عند السور التي تنتهي ببعض الأسئلة، مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، ومثل قول آمين عند قراءة الفاتحة وجزاكم الله والحاكمين؟ نعم، حيث أسمع بعض المصلين يقولون ذلك. فأجاب قال: لا يشرع ذلك إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإنه يستحب أن يقال عند قراءته سبحانك فبلى لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. إذن الذي صح فقط في سورة ماذا؟ سورة القيامة. أما بقية السور فلم يأتي فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما ذكرناه على سورة التين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

تَدُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة. وياكم الله يا أحب
1: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
0: في كل ليلة بعد صلاة معكم هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وما زلنا في بر الوالدين، واليوم لعله يكون معنا باب بر الأب. نعم، باب لين الكلام لوالد
2: بر والديه وإن ضرب الحديث.
0: إيش هو؟
2: حدثنا حجاج
1: من

0: قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه قال وإن ظلمه. هذا الحديث ضعف بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح، ومر معنا رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد، وفي بعض الروايات أن الوالد أو كذا أو كما قال في بعض الأحاديث أوسط أبواب الجنة. فهنا فيه حث على بر الوالدين والصبر على البر، الصبر على البر. فإن بعض الناس قد يكون عنده والد قد لا يعينه على بره، أو قد يكون هذا الأب كافرا أو مشركا والابن قد يكون ماذا مسلما، فإنه يقوم بالبر وبالطاعة له لكن في غير معصية، في غير معصية الخالق، يطيعه في بعض الأمور التي يطاع فيها، يعينه في بعض الأمور، يساعده في بعض الأمور، إن أراد مالا للطعام وكذا يعطيه وينفق عليه، ولكن إن قال له اكفر أو قال له اشرك لا أطيعه. فهذا هو ملخص هذا الحديث، وإلا الشرح فقط يكون للأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة في الأدب المفرد. نعم.
2: أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت

0: يدخل
1: أن يسأل عالم. لا يجوز لك أن عالم، لا يجوز في أمور الشريعة، لا يجوز لك أن تسأل إلا العالم الشرعي.
0: جنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ
1: اللَّهِ تعالى عن فيه. انظر كيف رضي الله عنه عندما الله عنه ما بقول الله صلى الله عليه وسلم رأينا الجنة فإذا خرجنا هنا مع لسنا ومع لما فقال له النبي ساعة
0: إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداً

0: يقول له
1: نور عليها يترتب سواء صغير أو كبير في أن وجل اثنين تميت القلب ذنب على ذنب فيموت ماذا فيموت القلب وهذه

هذا على البنت أن تبادر أن تعمله أن تعشر. خلافا للشرع فهذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. خلافا للشرع لا يجوز. جل قال ما

0: وعهد
1: أمر قال أحدهما أو كلا قل فن حرفين بك قل أف يقول أنا أروح البارحة أنا

0: إلى
1: إن شاء الله قبيح، ما يجوز لك أن الأب تعلت هذا بته ثم أرضعته وهكذا أيهم.
2: قال الإمام رحمه الله باب جزاء. قال حدثنا سفيان صالح عن
0: عذاب النار وبئس المصير.

0: أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
1: مملوكا فيشتريه. نعم لنا النبي هذا ما هو الجزاء للقد صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولا أن يجزي.

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من
1: ترى فهذا تؤدي ماذا؟ هذا الذي صلى الله عليه وسلم
2: رحمه الله أنا آدم حدثنا سعيد أنه شهد ظهره كاب وعر قال لا
0: سفه نفسه ولقد

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: عتق رقبة. فانظروا يا أحبة كيف هذا الرجل الذي طاف بأمه على ظهره ومع ذلك قال له ابن عمر ولا إيش ولا زفرة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل وفضل الوالدين وبالأخص الأم، كما مر معنا البارحة، فإن لها كم؟ ثلاثة أرباع البر. الأم لها ثلاثة أرباع البر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول:
1: طيب الحديث أبو نعيم عندك؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، ها؟ بعد عندكم بعد حديث أبي هريرة؟
2: عند هذا الثاني عشر.
1: أنا إقرانا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة.
2: حديث أبو نعيم.
1: نعم أبو نعيم.
2: أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
1: وهذا الحديث صحيح. وانظروا إلى هذا الحديث، انظروا إلى شفقة الوالد أو الوالدان يشفقان على ابنهما حتى لو كان الابن كبير. يا أحبة، مهما كان عمرك فأنت في نظر أبيك ماذا؟ صغير، يشفق عليك. يعني لو كان عمرك الآن 40 أو عمرك 50 وأبوك على قيد الحياة، يراك في

0: الصراط فسيكفيكهم الله.
1: لا تعرف الوالد على أهل العلم يحرم الجهاد إذا منعه أبواه. يحرم الجهاد إذا منعه أبواه بشرط أن يكونا مسلمين، أن يكونا مسلمين، لأن بر الوالدين ماذا؟ فرض، فرض عين، والجهاد في سبيل الله فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي. أما إذا كان الجهاد الفرض بأمر ولي الأمر وكذا، هذا له كلام آخر. فاستحباب كذلك استحباب إضحاك الوالدين، هذا فيه جواز إضحاك، استحباب. ادخل السرور على أبيك، ادخل السرور على أمك، تكسب الأجر، أدخلت عليهم السرور. في بعض الناس أو بعض الشباب يعني ما شاء الله يسمونه أصحابه خفيف دم، إذا خرج مع أصحابه في الخرجات يضحكهم ويمزح معهم، ولكن إذا دخل إلى بيته على أبيه أو أمه أو زوجته أو إخوانه أو أخواته ينقلب شخص ثاني. لماذا؟ امزح مع أبيك، يمزح مع أمك، مع زوجتك، مع أخواتك، مع إخوانك، ولكن المزح الذي فيه ماذا؟ معرفة قدر الآخر. فأنا لما أمزح مع أبي مزحا يختلف من مزحي مع مين؟ مع أخي. ومع الأم يختلف كذلك، فيه الاحترام وفيه التقدير. فهنا قال ارجع إليهما واضحكهما، ففيه استحباب إضحاك الوالدين. كما أبكيتهما فيه تجنب أن تحزن الوالدين. ولهذا يا أحبة يستحب أن المرء إذا مر بأمور شديدة أو بأمور متعبة أو بحزن أو بألم ألا يخبر أبواه، لا يخبرهم. يأتي إلى أبي ويقول لي أبي أنا كذا، اليوم ما عندي مال، أولادي ما عندهم شيء، فصلوني من العمل، أنا مريض، عندي مشكلة في المستشفى أو لا. فإنك تجعل
0: وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
1: فقل الحمد لله الفرج ولك التوفيق بإذن الله عز وجل. إذن هذا فيه دليل على عظم حق الوالدين، فالبر بهما أفضل الأعمال والقربات، وهو يقدم على الجهاد ويقدم على الهجرة كما في هذا الحديث. ولكن لا يطاع والد ولا والدة في معصية الله عز وجل. يجوز أن يتقرب أحد بفعل المعصية لرضا شخص سواء الوالدين أو غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق. نعم.
2: أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم.
1: موسى بن يعقوب، هذا موسى بن يعقوب. نعم.
2: أحسن الله إليكم. عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق،
1: وادي بالمدينة. العقيق وادي بالمدينة، أرضه في العقيق أي وادي بالمدينة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسمه أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
1: نعم. في هذا الحديث بعض الفوائد. أولا الدعاء للأم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدعو الله لأمه، والسلام هو دعاء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فهذا دعاء لأمه عند دخوله وعند خروجه، يعني كان يدعو لأمه عند الدخول وعند ماذا؟ وعند الخروج. يقول رحمك الله ربيتيني صغيرا، أو كما ربيتيني صغيرا، هذا يدعو لأمه وهي تقول وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. وهذا فيه فضل البر كذلك، فهي أمك، فالدعاء لها من تطيب القلوب. فإن الأم إذا سمعت منك الدعاء، الله يحفظك يا أمي، الله يبارك فيك، أو الأب، فإن هذا مما يفرح قلبهما، ويدعون لك، ودعاء الوالدين مستجاب لابنهما. كذلك لا يمنع، يدخل في هذا أيضا، أن تطيب لهما خواطرهما بالهدية، أن تأتي لهم بالهدية على قدر ما تستطيع. والإهدايا أحبة ليس في القيمة، الإهداء ليس في القيمة، وإنما هو في معناه. فإن الإهداء قد يكون قليلا في سعره، لكن عند الأب وعند الأم يرونه ماذا؟ يرونه عظيما. فهذا من البر، وهو الدعاء للأم. وكذلك حسن الخطاب دخولا وخروجا، الإنسان يسلم ويدعو لأمه أو لأبيه، فإذا أراد أن يخرج إلى مكان، إني ذاهب إلى كذا وإني خارج إلى كذا، لا بد أن يبين لهم. فإذا تأخر يتصل عليهم ويطمنهم، فأنهما لا شك أنهما يقلقان عليك، ويعرف أين أنت وما حصل معك ولماذا تأخرت. فهذا كله من البر للوالدين. ونكتفي بهذا الحديث في هذه الليلة، ويكون غدا إن شاء الله باب عقوق الوالدين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.

بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

واعلموا أن الله غفور حليم.

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

آدَمَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل